كيف مسرت الأقدار ورفعتني عاليا كل ما لدختني مع الأرض وشق عظمي وسال دمي. عيدني أني سأحي فخر من